0: لا داني سفري سردراوي كك لا بابتا قرمكان العراق لو باريو فاضل نبي بريكاري بيشوتري وزارة دار العراق بوشوني وايا او كاركي زور زحمة وكاتكي قنجاونية شون كاسيا لوصان نقيشتو تورا دي برياركي لو شوي بو بدريت فاضل نبي قوتيشي استاها لوصان العراق كم ترلا صدا بينجا هروها نرخي دينار العراق براور با دولار زور برزو نزم نابتو سقام جيرا وبيويس ناكاد او كارب كريت اشليت اگری هی لادانی او سفره کاریگری پیچوانی هبیتو دوخکه خراب تربکات
1: وضعش اقتصادی نامستقر دکریت سفره کان هل قریب ولا موزعکه هر وچ خویلی دیتا وکو ایران و ترکیه زناب دزانی

0: لكاتيك دا زلي زكاينا وشكلا اسمانا وهرشي جنج ليجي دكن دوكلي او هرشو جنجو ململاني انا كاريغري لسركل قصو زكاني هلب جو بينجن وشار زور دروس كردو جوشاراني او ناوچيا كهيج كاميان دستيان لاو كيشا سياسيا كان دانيا استا لبريخم خواردن بو برمكانيان دبيت خمي برزبونوي بيداوستيكانيش بخون چون که به هوی داخرانی رگاکان و استنگکانی هاورده کردن نرخی کلوپلی کشتوکالی برز بوتو
1: لکاتک دا گرژیو آلوزیکانی نیوان ایران اسرائیل و امریکا لآسمانی روشالاتی ناوراست هیور نبو نتوا ترپکانی ام البلان نیو دولتیا راستو خو گشتو نتنیو کیلگ کشتوکالیکانی حلب جو پینجوین و شارزور جوتیارانی ناوچەکە بێ ئەوەی دەستی چەند لە هاوکێشە سیاسییەکاندا

0: تو بخير هادي كتوما
1: بلي اس كتوما روجانال دابا جمري يا ابو هاكرينغ بت الفيري بري هامي يا ازي بحكي

0: Ali çürürse ababil ya ogye anemle
1: جاور شنكر وخلص يا وجل مني هرشني.

0: ليرا ناوي لين راوى عبد الله.
1: ماكو أهمية مثل الأم. والله كواحد من
2: من وكو يكيك لمن دالا كاني خوم سيريدا كمو بردوام خمي ليدا خومو كاتك نخوش دك بي تاو بي پرشان مو
3: كس ويشتو يتي كهالي بقريتو
4: أمن الله ليرا ناوي عبد الرحماني لين راوى لروجاوي كركوك تيمكي أمني لا كاتي أركابون لمصلة وقراونة توبو كركوك لسر رقاي دوزنا ولا لاي تاسيك دان راوى
1: هاولاتي هبوا عواتي أبو أمنا الله القريتوا أو الناس سرداني مستشفاكي كردبو يعني أيود وكو أمني هاتو كمن بو بيتم بدايكي
4: رنگا کچو کرگ حالای کیان کرده بی لانجامی او حالای منالی دروز بو بی
5: پیغمه صاصم نی فرمو حدی لسر جیبه جیبه کن فرمو نخیر هیچی لنکن هتاکو منالا که بی
4: اما بزانم حال گرتنوی منال حرام یا حلال
6: اهلی علم بو ام ضرورتا جوازی انداو
7: تبانی وکو بناوی کسیگ بینی حرام جایز نی
8: ابی بزانی که منالی ام دای کباو کن نی

0: هير سيدي كان يا بخوا ببلاش يا
1: بخوا ببلاش
0: أرى بخوا يا ميرمان خير
1: أو دسو دلو هر آها جورو باش إن شاء الله قالوا خلك يا توم رواني كسعدن دائما دلشان جورت له
0: بخوا بزياد أرى الله
1: دل جوري بخوي نعمة شيء إلهية
0: سباز بخوا
1: مكسنات واني آها طبيعتي بخش واسع
0: بخوا مناعت مني هر هم يكمل بخير
1: هر هم
0: يم خوش بخوا
1: يعني بلا تواصل روجي دينه شدس نكره بطل يخلق
0: الخوش بخوا أرى بتاع يسالت العصر واتم بخوا دو على قمل دا بخلا
1: يا ربي خوا بركتي تيخا بو
0: سلام.
1: ان شاء الله
0: بخوا يجوان جناك يخلاقش
1: يعني بخشيوتا
0: في
1: سبيل الله
0: أرى بخوا
1: خوا نمونو زورك يا ربي طبعا او مرفانيك ابخشن لبرخاتي خوا خوا لبلا مصيبة لانا با
0: امين ان شاء الله
1: لقل ايواش
0: لقل
1: ايواش رنجان دجار ببخشين لو لحظه پاداشتی نبینیم، ولی من دلایلی که تو خواست شد شتی که تو من بوده برگه، وقتی پی نگین،
0: مگر
1: لشارک لبلا یا لنخوشیک خواه من یا خود فسکار من پارز را ببوي، اوت شاقی که ایکین؟
0: بخوار را، شاقی خواه زور بسر ایم وایه.
1: اهرا ولی.
0: خدم من نادریه تو.
1: نه ولی. یه مگه شاقب که اینو بیدین دم آو او کرد و عرقاله، خواه لشونه گیت را و
0: بمن
1: خرابو کرد تو.
0: ایشالله.
1: سلام دری. امرو باسی اواکم مروف هندل مروف کان شل دلگرن
0: وای
1: بور من هلای کی بران برکی هتا بیری ناشتو
0: قسم بخوال عسكر مون لبغا شرم ولا قل سلام يكا يعني لسرا وصاب ولا ف بير من ابو صوف السماوات ما علي جنبو من ورقره
1: ما شاء الله
0: هات دروتي باش حم منوتو شر ما نبو جوانيا وتم بخوال عن بير من
1: ما شاء الله.
0: وتي هشيكم فيها لي قرني أزعل.
1: بخوا. الله يباش.
0: جو نامي الأخوة.
1: يعني شو اللي ظلنا يدي؟
0: لا والله.
1: أجر كسر هليش برام ربكا للاك وبعسكا ياخد نحقيك برام ربكا تو.
0: والله يبا.
1: نايلي تولا قلي خوته.
0: والله يبوش يك زورم في غدر يك ليش يبكر يك زورم في ناخوش.
1: أشي توا.
0: لا سر غدر كنا حشرم كربو.
1: خلق
0: غدري ذكره والله حسابنا شر كده ولا صار
1: خلاص
0: لا عسكرية لا كريكارية والله لا دوش لا بخوانية اليوم بزات إخوان لسه حمية شر لسه خلق كده غدري يعني
1: ما شاء الله ما شاء الله
0: إخوان
1: يا إخوان لش صعبة يعني طبعاً الله كاي أزاو كسيك برجري لخويك بلان پیای احزاتر او کسی که برگری لخلق تری شکات
0: عرب اخوه

0: من هولندا ابو
1: هولندا
0: بالي او كاتيك من ويبوم لسري ايش بوم هالظلم لا برادر اكون انا ابو لا قرك بو
1: لا دايك يعني بنا مرتاحين للجاي
0: انا مرتاح هيك قوي بعض اشتكي جيان اجبارتك كتور رايك شيء تام ماوي بلا منيتي او ما نهبوا
1: كم قرينا
0: بالي لو باورم زور كسي كش كبرادر و هاو نشيماني خو معنا زور ده من قناعاتي ام بويا بس او هلنا جونزا
1: اكيد من ببي اوي ك زور بعد كوتن ميل قال كرداني تارا وجا باش كي هر زوريان نا مرتاح و باش شي جيان اللي بي اعصاي خوشا
0: تمام
1: داوي در يعني بداي فرصتك على غرند فتك ك بينو لكرسان اللي جاب رجال بك
0: تيو نت من نعلم حريتني الى اوروبا بلا من اللي رسم در برين ولاتي خو ما بس لي خوم نقبه بيقا
1: بيقا انا
0: ازانم بنابر نيم ولاتك مزريبه ايام اقرب لحالتك من ايش كم اعتبر شوي انك افضليتهم هي لا تشوف خلقك كلا لسر سوشيال يا على حسابي بلام لنتيجه من هالخلقي ويني او برادر ما لانه هشته انه نو من رسوم يكثر ما نبي
1: ما شاء الله
0: باورك
2: يعني امرك
1: براس صدفيك زوانا
3: لانه هشته
0: لانه هشته من
1: جنبي يا والرفيق اياك لانه هشته
0: من اليوم
1: ما شاء الله
3: حتى خوم بيني هولندا والمانيا او فرق شيونانية وزانا
1: تقول لسي ولاتك
3: من المانيا
1: كم صالة
3: من لدوازا بيستو بيزابا بيستو شر صالة
1: ما شاء الله
3: ارى بيستو شر صالة
1: ايتو بيستو شر صالة المانيا انت اول هولندا ابو لانه وطاكان اوك تعنا بين
3: هر صدفين شوائنا كفشنا ولا بعضها
1: كفشنا ولا
0: ايك كونتاكت ايش من هربوا بلام ايشو جنجالا قوائل يكدو من هربوا ما ايش الله وتدي ايش الله يكدو بينا
1: اتر
0: بلام ام ولاتا اها ولاتي دايك
1: كوتاكاتو
0: كوتاكاتو لاخير علي هاتي تو ولا كوي اترى همو اوروبا هنا بو
1: اكيد والله بويتر مرتاحين شوي بالجيان الجنوبية
0: اكيد والله بتأكيد والله
1: أرى والله
0: برز
1: لا لا شو صار ولا
3: دلوقتي من بي بيستوشر صار
1: بيستوشر صار لا ألمانيا يسوقوا ميوان ديري
3: أرى والله
1: هاتوا بناو كسكر
3: ولا كسكر ولا
1: بس أنت جاوب رأي أو ليرة
3: بلى
1: ديش هذا يعني
3: والله من بو من ناقون جيا لبرو
1: كمان ديش
3: بلى دو خدمة قاري تو مي خزانش ألمان
1: بلى بلى
3: هو ناتو أنا برو دكتور جاري ناتو أنا يبتجي بيلا
1: نانا خويتين گرینگو تو مرتاح بی لهر شونه کاری
3: لهر شونه ایوی
1: لهر شونه بی گرینگو دلم
3: من بحکمی نام آل خزانه کم نالا کانم مرتاح مو برادری باشیش می الحمدلله
1: سپاس بخوا
3: سپاس اگر
1: مرتاحه خویت مرز نیا وی که دیوی نام مرتاح ده
3: بالا تو پرسیاری که لگاه کیوان کرد به نسبت دوانی که هی پشیمانه هی مرتاح نیا لیه ایو
1: بالا
3: اوه تو بدس خودت بی خود خود بزنی لگال وضعیت شونه گنجی
1: اشیت
3: اشیت اگر آقا ول خونه بی اروخی
1: وای
3: أويا مسألة.
1: بكمان هرواية.
3: بلى.
1: تا أواني كلا درة ومن حزكم يعني أزمون وتجربة أوان مجهلة ده.
3: بلى.
1: ذلك وتعب برنامج يا مايا بس لو بكم هرب كورتي.
3: بلى.
1: عليك السلام زور الصفاس زور الصفاس بس يا واكم. هندي المروفة كان هندي شلة دولا أنا درنا شيء طول المروفاني.
3: بلى.
1: كناتواني هندي خلاك يا عافية أمتي.
3: من يشيكم لو كسانا ناتوان مدريك.
1: يعني هندي شلة دولا مني تون.
3: هرجيس هرجيس. إسلاني جوي لين بالري أم كان علي برزتنا.
1: بلى.
3: علم حتى ما بيقدرني أعزانه بي.
1: طبعا. أيتو. توش.
0: والله أول راسي بي من شخصيكم كسي كيزو دول باكم.
1: بلى.
0: زوج دول باكم. بلى ما سريك شيء لتا جامبر بولير. يعني اشتيا دادي كاكوتي دي اوانيه لي بوري يشتان الريوبي
1: يعني هندي اشتيا شاني اللي خزبوني
0: هندي اشتيا بلا من لو قناعه تام هندي اشتيا كيكجا قناعه بخوتي ناو تام كسي اوانيه لي بوري طو بدي بكسري وازي لي
1: بلا
0: بلا هم مشتي كيشنا زور شتي شي اوانيه دنيا وانا يعني بقول سي بيجريدو
1: في سبيل الله
0: غير في سبيل الله
1: ضيا اخوا هبيك اخوا عزيزك اللي قال معنا
0: ممنون
1: زور سباس قربان هبا بيك اخوا عزيزك ابكي بلا خوش يسان جام جيانا زور بخيرايتي فربي ما قام الا زولو سكوت مان به طق عندي جهران دي وشه الى سر زمان من اسايب بلان برامر كمان زور زور عزيزتي رنگ عندي كارو كردوي مبيكين باعثی وری گرین بالام رنگ دلی دیان کسی پی بشکت، او چند سالی که لجیان آجین، بعد بر شوازی معامل آب کن که کس دلی لی منیش یزور نخوش، دلی کسی بشکیری دعتر گردن عزان که. ابی به حضرت گو تا تل لطع منت و یادارم دل خوش بن سلامت بن و دلتان همیشه عودان بذ. فاتان لگف.
0: فاتان لگف.
1: زود سپاس.

بانك ناوندي لسالي 2000 دوانزوا لهولي أودا دراوكي بغور يعني بيغورس فركاني لابا لإستاج دا همو نمونو شو قباريكي أمادن يعني تواو وبراتو حاضر كراو ديزاين كراو بارنو كمان تانيا أوي ماو برياري.

0: او زربو لا ويكي كم جار لا تلقي خوي هي زيرش كاني هي لا كاني زيرو كدر هي راو سرتا بوشي ويا لا بريتا كاركا تا دروس كردني او بو كابينيتان زير سرتا بوشي ويا جواني دوات لا كاركا كان جواني كان انجا استا بوي لا وزبوني دولار وا زير باز دادات بو برسترين استي لما وستي مانتا بوچی امرویدا دسته وردانکانی گنجینی امریکا ل بازار قوالد داراکان و گروکانیا دا بازینی به هیدراوکانی زیندو کردوا کدراوکان دا بازین هیز بو زر کرایوا وای کرد نرخی زر برز بد توانین بلین زر تپو توزی جنگ ل خویا کاتوا و دگریتوا بو اورگی پیش جنگ گرت بیا بر كان زابا نرخكا استبر جي 0.8 برز بوتوا قيشتو تزياتر لتشوار هزارو شصتو چل دولار بو هر اونسيك امش برسترين استا لنا ورستي مانجي ايارو و هفته رابردوش با سيمين قازان جي هفتانا لسري كوتاي بما ملکاني هنا كا 5 برز بو دو ايوي جنجيني امريكا زياد بوني سرسر هنري كريني قرز دريش خيانا كاني حكومتكي راقان وقباري قرز دري كيونا خويا كاني امريكا شستا قيشتو تا 40 تريليون دولار استكاتي اويا سياستي لا واسكرني دولار جبجب كات اما شي زادات الزر ماجوري سياستي كناس راو بقرانو ببازرغان بناو دا بازيني بهايد راو هرم جورا سياستي يارمتي درا زر كلمة جودا بورمنتاو كدو سارو بستو بنج برجش شستو بنج لسات بهاكي برزبو بلام اجريك هيا اسا اموكو بنا ماكي ليها تو كد دولار دا بزي زير برز بيتو بلام امالم قريمانيه كا رنجا لمانجي دا هاتو دا اما زيرو دولارش ببينين هر ديوان برز بناو چونك اما دورنيا بازار هي جيهان خوي بوغو رنكاري اما دا اكا رنجا اوش ببينين و قصي كسيك تام بو اكام اوش ري داليويا خوي مليار ديرا دا مزريني ري كومپانيا بريج واتري واترا روجي هيني بوستيكي كرت وتي بيويستا وبرهينران هل قرتني بوندكانيان كم بكنوا تاوكو بانزل سطي باركانيان بخنناو زيروا بو اوي خويان لما ترسيكاني قيراني قرزكاني امريكا بباريزن او قسيك بو امريكا كردوتي بو همولاتيك هالراستا بيويستكا او باريك هتانا او ساماني هتانا هيچ نبيت برجي كي دياري كراو او تيتي بانزل سات ايوش بانزل ساتي سامانه كتان بالا مالو زير به زير دراو اغورنا غور ايو كيشتانيه زير هر زيره انجل بازار كان هيرمي كردستانش است 1 مسقال زيري عيار بستوچوار ب 1 مليون و 142000 دينار 1 مسقال زيري عيار بستويكش بان و 190000 دينار 1 مسقال زيري عيار هجدش او بنيازي هجد بكري امره نرخكي 854000 دينار منها مو هولا ابو ريكان بيشكش كردن هل دينار او تاك نو تو زيرج ويا قرمن بولاي هاو كارم اسو سلاو لبيت
1: لاولتوش رناس دس خوش زانيري باشي خسترو دس خوش مندونه بي

رجعني نقول دائما خوش جزرانية بتعبتي من زور في مرتاح مكلا قندجي متابع للشعر لك يشو مشاكل الشعر بدورة كيتو لقون مشغولي بإيشا كاني خوتا وات لتمني منالي و هلا ملادي وقور ابو متر لقل اجل كان اشياء ندمي وخزمتي انا كم وبخوشه بيستي

بان الرينه كاينو هذا وسيلة غداك باك ماو خليكي مرزو وتشلطوكو وقنمو او شتانا دابينو كاري مكتبيش منا كسعين بيو شتانا بي ان شاء الله سمش اسعقانا كام نعم دارو بولاي مانغا شتاكان ارو مكتب خانا دو تيمو تيمو هاتو اشغان دوباري كمو تا ساعات شوارو بيان جو ناوه شو دسا كان بس اي كدن سباز بخوا او يانزا صالي كتاب خانا من بس كوتي بريمة خوني اوام هي

Kuçeye kezi girdayı rojava me hey fermandare gişti hezen Suriye Demokratik Hesedi Afseroka Peyvendiyen derve ya rabe beri ya khosar de evro beri khodna Şam'e digel berpirsen Suriye komb. Bişkek je ragandina rojavaya Kurdistan'ı balav kirine bir ya Rusako evro mazlum Abdi İlham Ahmet saradana Şam'a paytaxt Suriye bikir. Çent kombinajı digel berpirsin pele bilintiyen Suriye'yi de anjamdı. Ligori zaniyari yajı au persin ku etnaf kombinin vadatına bahiskirin. Bek şu ana tekelbuna, babete tekelbuna girecai reketina bistu nehiçli. Ersan de çent efe mujarin serekine. Çent mujarin diji etnaf kombina mazlum abdi berpirsin Şamedeyine bahiskirin yani danustandın sereye tekirin. شاري في هاي فيجي مظلوم عبدي وإلهام أحمد للشعمي بي ودقال سيروكي سوريا اللي ويريجي لقال أحمد شرع كومبين أنجام ده سمارة السردانة مظلوم عبدي وإلهام أحمد بو شعمي كومبين نوا دقال بربرسين شعمي نوشي قال مدل خاص محمد الشام دقال مداي بزان دوما يقزان ياري اللي فيتشنا دل خاص باش ناف دمشق اتشتي تا قوتن سبرت افان كومبينا وهاتنا مظلوم عبد الهام احمد بو شامي و كومبينين وانا دلخواس دنگم جهتا تا اگر دنگم جهتا تا دمائق زانياري تا چنا سبرت كومبينا مظلوم عبدي إلهام أحمد قال بربرسين دمشقي أطنا وابويري

من هلا سرتاي من عليم لا جندي يقدر جان بنامين يا بسر أبو سرب ناحيشان شاركة كوبو انجا الو گوندا كاتي لگمنا لكان اشوين ياري كردنو شد من دسم بخاني قروش تاكر خاني قرما كر هر حزم بو الرسم وينم حز ليبو من چونكي او لمن دالي لگوندا انشتو ما شيوي او خانواني كهبو نوي مالي باوكمو هي او كساني بيني مو بتا هين تتمشام كردو همو يمحل بير ماوا يما ام خانوانا درستي انا كد او مصروفيتي ناتو هر بهر وزي خلق درستي كر خانيو لدستان گرم لهاين فينك خانوی کم درس کردوه لسر خانی مالی باوکم دوباره بلین که شوم کردوه تو عینن مال پیاوه کشم هر وقت من خالشش گنده گون لام کردستانه بلین لام ناوته خانوی آوانیشم درس کردوه خانی مالی غزورم عینن ایج لقرب یکاتبو ایتر من هوایتم ام خانو قرانه هت هستش هر بر دوام لسری برنامه من هي خانوی دروس کین قربه بو کار دستی کان مو هر وها حتی صوبه شی تی دانی صوبه دار بوی بخو من زرزره بودستانم سینه نوی

خوي أم لا دي كادي خوي مملحة أبو هاي صار خوي مملحة منال خوينه بان ناكني خوي قا علنا خوي مملح أم كادي أم دوزبوني أم ديا كاد خوي لمملحة أبو كم أو دوزرة وتوليرة كرا وتقول أم كوم ولا مالات ندائرة إيت النازنة ميجوجي زور لميجا إيت آي بيش دوسات سالة أو كبو ما نجرادو باو بابير إما هرواجي رايان دو ما يعني كسب رانا قم بزانيت ميجوجي لكيا دوزبوه

0: تقييم اللي يروها ظهر ما تربيه هل لزو وتاي سهل وشو نبوه قران كاري بصرا ناتو بملاو بول هل وي
1: او جوك دي دخواروا اما قما نبو ما بجوك اها دخواروا كاد اخوار اللي اصيله يبتشوك ما نبو اصيله بتشوكا اصيله يبتشوك حسن ما نقل لو اصيله بتشكو ان جاب قمار يا اخوار ابو ناو قولا كان
2: ام بردان اخوي الراسيه هندك جار ما دي تريتيا كلبي تخمي تريتيا كلبي وايلي كاتا ما كي بغورد بلام امريكا ليره هيا صاف صاف يعني بيور وكو خاوين خوي بردي خويه لجير زوي امناوتي لجير زوي بتعبد لو شويني كان يكسر تشاوا اغريت شان اشكوتي كي بشوك هيا كام او خويه يعني تي اكو بوتو ام او خويه يعني هو كوشون بري خزانه كي كوكراوي اي خويه لجير او شويني كا بيدكيتي هيا كا اوكي تنو ام بوندانوا تل بقولي شان متريك شان اشكوتي كي بشوك معناه كبر لا اي خويه يعني بيانو تري براين ووتر اما انا كلقل كان يكيه تسروا ديسانو هالايت اتوينو اوفر ساتوريتي كان بخوي خويه كاش كلاش كان يكيه تدرو امان راي كشن بونا ام بوندانا وسودي ليورا Thank you.

يسك بينيت أما كمي وأم قولا أما التوا آخر حديدي أما يكتوزي السبيا أما زي عين درنك درميت يعني كأوقوا لي سوربو يعني حاضر بوي قيماغ بس إسما ميوة روج لقى روجا وقيماغا بس من روجا لك ديما سري بيانا وقيماغي هلا دم بخاق نازي كمني يقوم باش كم تشيدو بنهو كقيماغي كي بس أو قيماغا برا حدي ناكويت بس كخاق ناز هلم دا كوتا بن أوزو درميت سين نوعي سأو نوعا حاضر بوي كبميت أما يا ميوة أما ما يبتي لبره گول بو گول تاخیره بین ام گول زودر آمتیه گلو ام گول آوگه ای که می خسترنیه اما خستره تسیه نوعیه

0: بخيراتي كتشومة.
1: بلي اس كتشومة.
2: روشانل ده بشو مريازة. يا بوها بجرنج بت. الفيري بري همي يا عزب احسكت.

0: واحد منا
1: من وكو يكيك لمن دالا كاني خوم سيري دكمو بردوام خمي لدخومو كاتك نخوش دكبه تاو بوي پرشانمو
2: كس ويستو يتي كهالي بغريتو من علا ليرا ناوي عبد الرحماني لين راوا لروجاوي كركوك تيمكي امني لا كاتي اركابون لمصلا وقراونا توبو كركوك لسر رقاي دوزنا ولا لاي تاسيك دان راوا
3: هاولاتي هبوا عواتي اوبو امنا الله هالقريتوا او ناس سرداني مستشفاكي كردبو يعني ايود وكو اومني هاتو كمن بو بيتم بدايكي
2: رنگا پچو کرگ حالیه کیان کرده به ل انجامی او حالیه منالیک دروز بوده.
4: پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمود حدی ل سر جیب جیب کن فرمود نخیر هیچی ل نکن هتاکو منال که بی.
2: اما بزنم حال گرت نوی منال حرامه یا حلال.
5: اهلی علم و آن ضرورتا جوازی آن داو.
6: تبانی و کو بنای کسیج بینه حرامه جایز نیه.
7: آبی بزنم کمنالی آمدای کو باکنیه.

0: ابوري كانال هشت لنرخي امچا يوا دس بيدك روجانة بيتان طالم بهاي فاركي جفانك چند
1: جياني اوتومبيل بشكل بازار همو وردكاري كاني ام بازارو قران كاري نرخة كان لقال يا مدى زاني

رجعني نقول دائما خوش جزرانيه بتعبتي من زور في مرتاحم كلا قندشي متابع للشعر لك يا شو مشاكل الشعر بدورك تو لقون مشغولي بايش ثاني خوته وات لتمني منالي وهلا ملادي وقربو متر لقل عجلة كان أشياء ندمي وخزمتي أنا كم وبخوشة بيستي

بعد ما رينا كاينو هذا وسيله غداك باك ماو خليك كيما زو تشلطوكو غنمو او شتاني دابينو كاري مكتبيش منا كسائين بيو شتانا بيان شاء الله سمش اسعقانا كام نعم دارو بولاي مانغا شتاكان ارو مكتب خانا دو تيمو تيمو هجوي اشغانا دوباري كمو تا ساعات شوارو بيان جو ناوه شو دسا كان بس اي كردن سباز بو خواه ويانزا صالي كتاب خانا من بس كوتي بريمه خوني اوام هيا كزانكو ببرمو هربشي كبير بس خزمتي كونداكي خومكم.

0: لم شاري ما خلني قديس كسبت لم شاري ما يخو ماني بينهم مالكم ماني
1: تعر بخوي تكي ل الخانة خاوة هاتوا
0: الخانة خاوة
1: لا لا دي وخانة وهاتوا
0: ماري خاوة بيوش مصي خاوة بس
1: ما خلكي تكي من خلكي باشي كأنا
0: يوش قومي يمن يوش بلا قوري يمن شاي يمن حالة
1: سلامة بني أخوة همشا همشا سلامة
0: سلامة من إيه
1: وش
0: ماري خاوة
1: أمرو باس يوا كم أمرو يبخانة بتاشن جرينجا إيما لرشيانا قد يوش طالما زين كهمانا
0: اي رحمة الله
1: يعني بوش تسادا يعني كهمانا ضمان في خوش
0: حسكس قد يشتيشي نزاني قد يخوشي نازان
1: بالي
0: حسكس يشتيشي هب قد ينزال دعاي أبي قد دعاي خوب بلاي قد لكي خوب داتو كاك
1: واي
0: سا قد يشتيك دلايا ريزي لي بقرا با قد يبزاني تدا تشوك بس قورش بي
1: تشيشتيكي رجياني خوت الزوز وخوش كهميشا هستكي نعمتيكا
0: نعمتك يا اخوة هو بداتك اشتاق وسلامت بي
1: اشتاقك
0: يا اخوة لهم شجب عشان
1: هموش لبوتو برينترا
0: فضل اخوة بس اتو
1: دوك من ابي ما هموش تيك اخوة ما انمان خوش بيو
0: هموش تيك ابي هموش تيك اخوة بس خوش بيو
1: يعني
0: خوش نوي ناتواني
1: بالضبط بنا من او قاعدة جواني كالابرتو يا
0: ايه عملا خزائي
1: او اوتو مبالي كابيتا مالو منالتا
0: حمد والسلام صحتي اخوة مال اخوة ابي اقا انسان
1: هموش تيك ابي خوش بيو
0: خوش بيو طبعا اشتاك الخوش نوي ناقي توصل اشتاك
1: وايا بيقمان تاچن يا خلق قدري نعمتي خويا زاني
0: والله هسك سو هسك سو بكيناي خوي بكي خوي قد يشكاني خوي زاني باشلا خلق بو خوي بشي باشلا يقول لي هاول دابا خلق شي خلق شي يلاق لي
1: بيقمان بيقمان حتى نعمتي او نعمتاني
0: حتى خوش بيا بدا سابي خوش بيا زياتي خدمه
1: خاصه شي من تو
0: اه طبعا
1: اگر كسك شي خوي خوش نمي برناكم شتي خلقي شي بلاو
0: قناعات باوش لها بهسك شتي خوي خوش نمي خلص خلق شي خوش نمي
1: واه
0: هل كسي خوشي خوشني خلشي خوشناي
1: بمعنى واحد خوش
0: الحمد لله وخو
1: اجد
0: اجد مالي خو ابي اجد قوم لمش يعني انا مش يعني قوم شكور نبوم خلش خوشناي
1: شي دعاء واني خوش وسني خوت براسي وزوزو غرينغا
0: اجد خوت خوش خلش خوشبي ارز خو من زيد خلش شكلي
1: بمعنى
0: برنامج هذا هذا زوزو كتبي
1: بمعنى هروا ان شاء الله مش تمندريش
0: الله يوصل
1: انت واصلو رزمانه بو تشي خوشويس
0: يوش بخير
1: بس باز بو زنادي

0: صالح حاجي السلام عليكم.
1: سلام بخير.
0: شلون يا حال؟ يا لك ايش بكاف؟ يلا اللي هناك.
2: والله مير يا ابو شوي.
3: أو أسفاري، قال لي أنا أسفاري.
0: أو دنقباس شلون؟ لقل يا لك إنك يا قصيش مبوب.
3: والله عيب ماني، والله عيب ماني، والله عيب ماني، أما أنا باش ناخذ.
0: لا خواص لا خواص.
4: والله عمور روجي دوراوة، كيف روجيك؟ عمور روجي.
0: ليه بيتوا؟
3: ولا عم حبوش هذا باب
0: يا لك اما كاميرا كاميرا كاميرا بلا
5: يا ريتك
0: اما يا ريتك يا ماشي لسان يا ما مشير
5: ما مشير امال
0: ولا ما يا اخوي ليش صار يا اخوي ما مشير دمي صالح خريشيت ما مشير
3: طلع
0: لا انت قسم بوبكا ام يا ريال دمي صالح خريشيت
3: والله دمي كلام
0: نار شلك
3: دمي يا ما لا ديب لما نار اختيار انا تصير معنا قلت دمك زوار واخر يومين
0: انت هسه تسبداري نبوي
3: اگر همون روشه نیم صلاتم
0: همون روشه یه
3: اگر همون روشه یه خریدیم اگر دکمن اگر ایش دکمه بیه
0: اگر کشو نکشانی ایره یا
3: همون ایره
0: خوش هم ام جوات هم وقت آن آورد روز کرد
3: و
0: بعدم کرد ما یا
3: و الله از جویک معنی آخر
0: لخوا مصاحبه ایله مالا نیاره کن آکن
3: و الله ای امانا این من مدام مالا ناتی نمالا رزینه ایره
0: هل يرى؟ ماذا صار جادك؟
3: يرى خوش
0: ترى. يرى كراوشة. خلي جاي بينيا.
4: سجادير
0: خوش ترى. بس
3: كسرني.
0: كبر
3: أشياء
0: زوار لي
3: تبعت. كبر أشياء زوار. كله توب
0: أشتري
3: دي سانية. لا
0: إيش نعم بس تزاري. تزاري كيف؟ ركابرني يا. إيش أشياء
3: تو
0: چه خاچان کم باسی ام یاریم بوبکا اما طبعا نکون شاه بو جاران د مالا نام یاری اکراو مجلس دروست ابو خرج خلق خرج موبایل نه ابو یاره کان کرد دو صبح دی خوش شانه کرد اسا اما نماوا کم بو توا یوا شو نا اخری کن استا
4: والله خریګه که به ایش یاد ابراهیم عزیزم خلق کیت ایشو کارینی او
0: ايت بحكمي واخويا ايش تبي جازره
4: ما نلقى ايش بخوا للرانيه وللرانيه وهاتوا متوا بس بوتاخي وارب كما يرب ويكايو شي دام
3: ويا انا كبو
0: بويك دام
4: طالما ام بياوا كا رمضان
0: ما مشير
4: خويا غير عمل لي النبي يا ريك ما نستعمل شي ثاني
0: والله اذا اوت
3: يعني دعوه تقريبا ديما والناس
4: بس غير بيا لمن خصها كم بكم لبروي سريع من باب واربه من بدا
0: فرموا فرموا
4: حمور روزه چی ادوار ره حمور روزه یک روز نیه به بیاد ورای ورای
3: باور باور باور باور باور باور باور باور باور باور باور باور باور باور باور باور باور باور باور باور باور باور باور باور باور باور باور باور باور باور باور باور باور باور باور باور باور باور باور باور باور باور باور باور باور باور باور باور باور باور باور باور باور باور باور باور باور باور باور باور باور باور باور باور باور باور باور باور باور باور باور باور باور باور باور باور باور باور باور باور باور باور باور باور باور باور باور باور باور باور باور باور باور باور باور باور باور باور باور باور باور باور باور باور باور باور باور باور باور باور باور باور باور باور باور باور باور باور باور باور باور باور باور باور باور باور باور باور باور باور باور باور باور باور باور باور باور باور باور باور باور باور باور باور باور باور باور باور باور باور باور باور باور باور باور باور باور باور باور باور باور باور باور باور باور باور باور باور باور باور باور باور باور باور باور باور باور باور باور باور باور باور باور باور باور باور باور باور باور با

0: من نوم أرشا.
1: عارف
0: بلا بلا نوم أرشا أي تو ناوسيا
1: نوم ناس عادي تو ناس
0: يا غنا من تو ناس بس رح أزم قسلامة كلي بكم إن جايت لسلامة وتو خلق ناسي وايا كردواري خو معنا أوانية لمزگوت که دور کنیم جان کرد دوابون با برادر دوابون با خزم دراوسه کلوب بازاره آوا جلوی خالقش نه ناسین بس آوا سلامش لیه کین ایتر آبی با دوست ناسی آما است منو توش آوا بین با کسی یک توقیه بکین تعریفی بکین تو خوب من بناسی نمیش خون بتوان ناسی نم
1: ولی نام محمد کلیم
0: ماما محمدی بریس خالقی تا چی
1: بله
0: ای جهربی خواه سلامت کن حالا تا چه جیابی پشتیش
1: نه ولی لجهاد
0: على جهاد
1: اصلت تشكي
0: اصلت تشكي
1: لا اغزلر
0: اه بيرس لا اغزلر بوي واه واني كل تشين باش كان لا اغزلر بونه باش كان لا غوبتفا باش كان لا غوندكان دو بيري سمسما
1: تشا ورتشا بو
0: اه خوش بو جياني اوجار
1: ماكم
0: جياني او كاته خوش بو
1: اه لا باوي ام بقناعتين ام بقناعتي همو مال يرالك
0: ابوك كز قناعتي برجياني خوينيه
1: ها
0: كز قناعتي برجياني خوينيه اخو مال قليه كي
1: يا اخي او وقت خوشت نبو
0: با
1: او وقت خوش بو ناني وانا تبعي اكو خوا كريم بو بياني انت ديش خوش
0: على والله
1: قربنا طارها دي بخوات اللي سنت راحت معك
0: ابو
1: خوش
0: بو شي خلق دي خوش
1: نيه قناعتي قناعتي اوله
0: مرفتاشن قنقه لجيانا قناعتي بوش تانها بك حياتي بوش تاني كحياتي دلي بي خوش بيت
1: دلي
0: هسه خلق دلي باش تي خوي خوش ها
2: بكامي مشغوله مشغوله بدنياوا
0: مشغوله بدنياوا
2: اروانيا
0: هو ما مشغولين بدنياوا
2: هو ما مشغولين بدنياوا
0: بس قدري نعمتي خود بقري يتر او كاتا خواس شي زياتري شبي ايا
2: بخواخ زيت واو
0: واه
2: اه
0: ورما كسافتك هي دلي بي خوش بي مالو منالك هي دلي بي خوش بي ليش ساخه دلي بي خوش بي ونو توجلي كي جوان اللي براي في زناكا بلي ولا امس لزور ناشي نبرم داني كتير بكرم يعني دلي بوش تاني خوش بك هذا لجيانا
2: والله
0: ها ورامي لقصك انا استو ما او قناعته
2: بكمي
0: او دل من باش تساعد كاني خو ما خوش
2: زور بكمي
0: بوتي او انا ما
2: والله وبوت من قناعت ما او
0: قناعت ما او صدام يزوان ابو
2: لا
0: شلون بو
2: والله شيش تاع غزاي ما نخوار ان ما نعم الله خويا
0: ايه ايه
2: انواع الشيء جواردي تبيشوا نعم الله اخويا

0: تو بخير هادي كتشوما
1: بلي اس كتشوما
2: روجانال دبجو مريازة يا بوها غيرينغ بت الفيري بري همي يا عزب احسكي

سكوت بيسنت وزير كنجيني أمريكا أبو باكيجيكي سزايني بسر إيران داسبان طالي سزاكان برنامي أتومي موشكي وهروها كرتي وزادكريتو هرشي لسر جمولاتان لمكوي زبيكرت كوتي هركسيك سر بيشي بكات هركسيك هما هنگو هاو كاربيت لقل إيران دا برچاكوشي أمريكا أكبت وتيشي او ولاتاني كه ايما چاومان لسريتي جاري نامانه نايان بهنين بلمانيه بلام خويا نزانن كينو ايما شزانن كين لبروا دخوازين بيشان گوتراول رگي وزارت در امريكا وا ك رچاوي او سزاني امريكا كان كبسر ايران دا سپاندوتيو معاملي لگل دانكن نكرتي كشتي واني وزو نوت مرون واشراوتي وتي قوناغي خن كان دني آبوري إيران مان دس بيكردو جال رابردو دا زور اقل ولاتان ما ماليان لقل إيران دا هبوا كرياري كرتي وزا هروها زور جاوازا كاني بازرگاني بون لقل أم ولاتي إيران دا دمويت بشيق لو ولاتانا بشيق لوها وبشا بازرگانيانا باس بكم كلا چند سالي رابردو دا معمليان لقل إيران دا هبوا يتان لپرسياري بشيق لروجناموانان بو لقل وزيري كنجيني أمريكا چند جارك ناوي ولاتي چين هات منيش با ولاتي چين دست بيكم چين يكم ولاته قورترين كرياري نوتي إيران أقر دونالد ترامب سروكي أمريكا بيروي لم هرشانه بكات كيستكرتي أقري هي روبروي فشاري زياتري أمريكا بيته وتشين سبارد بكريني نوتكي سامر روجي سزا خرسكانا بس إيران ده لما ويدي رابردو ده تشين توريكي بهيزي بالاوغا كاني بنياتنا وكبابليه كام نوتي إيران ده باليونو بركوتنيكي كميان لقال أمريكا هي سرچاوکانی پالاوگکانو هروها بازرگانانی بجدار لم بازرگانی رایانگیندو نوتی ایرانی که دگات چین لمیجا وگ نوتی مالیزی و لم دوانش دا وگ نوتی اندونزیا داخلیت بازار و لچوارچه ویستمیکی داخراو دا معاملی پیواکرد لگل پاردان بدراوی چینی لرگی زنجیره یک ناونده و که بدودا چونیان استما اما بگویری که رویترز تویتر رو وزارت گنجینی امریکا لمانگی نیسانی سال رابردو ده سزای بسر پالاوگه یکی سر بخوی چینی سپند اوش بخوی کرینی نو تیران به بهای ملیاران دلار. او کاتش بانککانی چینی ده سزای لاوکی آگه دار کرده و اگر آسان کاری با بازرگانی کردن به نو تی ایران بکن زیاتر لحشتال صدی باری نو تی ایران با ولاتی چین روات پالاوگا سربخوکانی چین سودمند دبن لو نو تیک کوتو تجیر سزاکانی امریکا و که بنرخی که داشکن را و دفروش جد بین کمپانیا بلیر که کمپانیا که شیکاریه مزنده دکات پکین لسالی 2025 دا بتیک را بایی 1,038,000 برمین لوتی ایرانی کریو 1,038,000 برمین لوتی لیران ریو اما لکی لصالك دانا لمانجك دانا ليك روشتا أروها تركيا تركيا جگا لوي تركيا غران پیوندیکی برچاوی آبوریان هي انقره غازی سروشتی ایران هاورده کات کالای درسکراوی هنرده ایران دکات تركيا هیچ میلکی بکم کردنوی آلوگوری بازرگانی لگل ایران دا بشان نداو سالانه آلوگوری بازرگانی دولانه لنیوانیان 5 بو 6 مليار دولار لو جمعريش تركيا نزيكي 3 مليار دولار هنارده ايران دكات كالاو شمكو باوتي جاوه سروا تركيا نزيكي همو پيداوستيكاني غازي سروشتي هاورده دكاتو ايرانيش دابن كريكي سرکيو لصدا سيازده كوي غازي سروشتي تركيا لإيرانو دابن دكريت ام ولاتا كبشكي شيري زيانا كان بركوتولا ام جنگي نيوان

0: كينيتا وعراقة
1: لا فشار كان يدري بخاطر فشار أمريكا شو كعراق أويتي داعي بس بقول يكتشف يعني كعراق يتي لقى أمريكا بابندي دكات كهنجاوي نكات بكات بفرديك بس زاكاني وزرر من بلوس زينا
0: دكتور كوتا برسيار مو بآخر عيش ولا أم بيت توا زور سباسكم براي تو أمريكا أو نازانيت ك عراق أولاتها ياخد ترسي وهي عراق أو أبلقاني سر إيران بشكينت براي تو كارك أي ونيا ك او ريبيا داناني لعراق قرتوا تو نايلة ريبيا داني هبيت وجزاران
2: بالصورة العامة
1: بس يو شيء قشتي ولات يقرتوا كاني أمريكا نايد دوخة كبم شوي استبر دوام بيد نايد بأراسي جنگ دابروات جنگ شيء كراوات شونكا ودترسيد لو كردانو كاني إيران هروها چشی سرکی ترام او پاریس گاریل نرخینه وکات ام سزانو یانا ببی ولام دانو ایران تنا پرد ایران زور زری پیگشتو بو خو سزاکان نو استا برنگاری قناق چینو د بیت و ببی ولام یشی دیار کنه بیت رنگ او ابا مجانی کوا دکریته سرکشتیکان وکوی کلا هرمز درسی وکو امروش به ماشو دریای سوریه کشتی چی سعودی کرا امان ل بويل هرشغاني نيوان يمن و سعودية و امانا فبرد سينيد و دبيت سرطايك چون ناوچكا لم قيرانا دربازي دبيت و لنيوان امریکا و ايران ام بابتا ايران لا دانستاني بي انجام دترسيد امریکا دش دترسيد عراقش دتوان رول يشيبي يكم با دياري كدني آراستي او برجون دي كوا بو مول كدن لنوان ولاتان دوميش نا مكان الو گورکات پر دیگ بیت بو بدیات نی ریکوت نو کوتات با دوخی جنگ کله برجودی مولاتان کوتایبت
0: دکتور هاشم کندی سروچی ناوندی نبا بول یکوری نواز زور سپاس بو اوی کمیوانی کانالش بو
3: شکرا
0: چاوا

0: ليرة ناوي لين راوى عبد الله.
1: ماكو أهمية مثل الأم. واحد
2: من وكو يكيك لمن دالكاني خوم سيري دكامو بردوام خمي لدى خومو كاتك نخوش دكوه تاو بوي پرشان مو
3: كس ويستو يتي كهالي بگريتو
4: من علا ليرا ناوي عبد الرحماني لين راوا لروجاوي كركوك تيمكي أمني لا كاتي أركابون لمصلا وقراونة أبو كركوك لسر جاي دوزنا ولا لاي تاسيك دان راوا
5: هاولاتي هبوا عواتي أبو أمنا الله هالقريتوا أو الناس سرداني مستشفى كي كردبو يعني أيود وكو أمني هاتو كمن بو بيتم بدايكي
4: رنگا کچو کوریگ هلیه کیان کرده به لا انجامی او هلیه منالیک دروز بو به
6: پیغمه صاصم نی فرمو حدی لسر جبا جبا کن فرمو نخیر هیچی لنکن هتاکو منالک که به
4: اما بزانم هل گرتنوی منال حرام یا حلال
7: اهلی علم بو ام ضرورتا جوازی انداوه
8: تبانی وکو بناوی کسیگ بینی حرام جایز نیم
9: ابی بزانی که منالی ام دای کباو کن نیم

0: لا تونترين شيرم لجيهانا اويش بازاري بيبرا لألفا اتوانم بلهم لا باكستان و هندستاني شتونترا من اشملاي دوكانداريكو بي الهم بزانم بو نانو اويان بوا بيبر شن نوع بيبر هيا؟ شن جور بيبر هنا؟
1: والله شن جور هيا سيدا دوسي تشيشيت بيبر هنا اي دستا هنا اي باكيني هنا هم اي رش هنا هم اي صور هنا
0: باشا لآف بيبر هنا
1: اري
0: لك بانير بيبر هنا
1: بانير بيبر اري
0: لا كرة تماتا بيبر هنا
1: اما مثلا قلت عطوري خفادكي ناني خفادكي زاني اوا توماتيز اما مثلا فرنج تكي بانير دكي اوا اسو تيسور بسر وردكي قاتكي قد حي تشاجي تستمع تو آغاي تو باشاي
0: تخوا
1: أهل يعني بحيرة
0: يعني أوي بيبر بخوا آغا باشا
1: أري أرفالي روحي خلقي روحي بيبر تماما تشك بيننا لازمة
0: بس بيبر
1: بري إيصوت بيبر
0: لهندستان زياتر
1: أو هندستان ما هندستان در باسكر خارني ما هندستان در باسكر هندستان أو دو أما
0: خارني أمان پیشی هندستان کوتوه هندستان بو آباد دوام خواردنی تون لجیانا ارفا یکاما ارفا لارفا ماستاو ببیبر شلک ببیبر پنیر ببیبر تماتا ببیبر یعنی هر خواردنی که توی خوی لنانوا تنها آوکنه بی رنگ جوری آویشانه ببیبری تابه بس او ببیبری تابه شونی بیبر چاکردن دشتاییه کیه؟
1: هر مال بخو بیبری خواهد شد که ایسوتی خواهد شد که
0: هر مال بخو بیبری خواهد شد
1: که اره مثلا سالی گو چند کیلو امین 20 کیلو 30 کیلو گو تیره خواهد که گی وقتی گو درد که و ما ایشون و ارتق درد که و لعرده وای کم دکن آوا پیرک او کچک او دارن سر خانیا خانی پاکش وانا دشون عشق دکن و قاسی امین همان هم اسلام اوی بیسرو داجو کو داجو درا دکوتن خور دکن
0: هم زاور دیدم
1: اری خور دکن
0: یعنی امانی ان چاک دو راحتو
1: اری روحا دبی پیشی بیبرتی عقلا روحا تگو بیبرتی عقلا
0: بیبر چت نا عقل تو ل روحا کلا دایک بی امجا اتوانی شیری دایگان خو یعنی پیش اوی تامی شیری دایکی تامی بیبرکی بيبري روحا ده شتا درفا
1: او روحا سيكتوره
0: با سنتر
1: اري اما ما شاء الله دشينين درفا باجيرجي ويا غربتشي تنسي تند كرم ده مش خاره اوروبا يجي
0: حتى اوروبا يجي
1: طبي غربتشي مثلا يجارج ما ده خازن ام دشين ام نقم اكثر درفا ورد دبن دبن اوروبا
0: كي جا بيبر حما توفتنا
1: حما توجه يا حما وسط يا
0: كيجا حماتوش
1: حماتوش أباي هاني شيشكي صور و أسمر
0: أبا
1: نا أباش بي صور
0: أبا
1: باش بي
0: أبا
1: أبا سيدة أباي أباي حماتوش
0: أما
1: أواني نيف كيبشاك شاي ديك ديك ديك أكي باتمان بي بفرق أري
0: أري ألي نيو كوتك شاب خوي أبي باتمان أو فريني
1: أري دفري والله

0: ابوري كانال هشت لنرخي امچا يوا دس بيدك روجانه بيتان طالم بهاي فاركي جفانك چند
1: جياني اوتومبيل بشكل بازار همو وردكاري كاني ام بازارو ورنكاري نرخكا لقال يا مدى سانه

0: تو حالی گیره.
1: والله على حد ما 3 كيلو هالوي.
0: 3 كيلو هالگیره.
1: اه.
0: والله.
1: حساب كرفون.
0: حسابي من آرا والله. قربانه. قرا حظك هي كان قال غري هالگیره.
1: حظم 3 كيلو.
0: ده حالی گیره. حالی گیره. دنگو باست شونا احوال.
1: قا احواج من هالباش.
0: نو توان 1 كيلو بكريوايا.
1: يا بخوا. يا بخوا ودي يكوني وتمقرا.
0: يعني كيلو ب 1500 تونه تواني دي كلام.
1: يا بخوان متوان.
0: اه ويصير بقريتوا.
1: أنا والله.
0: هاي بدها خوا بدها خوا وخلكها ويلي عسوا.
1: نمتوان.
0: يا ربي خوا سلامت كاتو تشن كيلو هلا قري هلا قري.
1: لا يا حزم نسيت.
0: سير كيلو هلا قري وخمي فارقي ونبه.
1: واي بيم ضرب.
0: دسم عسكم دسم عسكم.
1: إلا بلالاتي الله رولا لبلالاتي.
0: آمين آمين يا ربي خوا سلامت كات. واتريش ميوشن برا وبدلي خوب.
1: قربان والله يا حزم لو فوقيش برام
0: بناء. فوقيش ببا.
1: ها فوقتانا جنيني.
0: آه إيش أخوه غلق ريها نجيل كيلاس هذا الأشياء اللي قرأ كناعني أقول لا خزمة تعمل كريتو فرق الشيء
1: والله فرقيني أخوهم كرم لي شد حتى كربوه
0: كرة دس ماس كرني يا
1: نبخوه
0: أيوة من كريتو
1: يفرقيني أخو مش بوي وارب
0: على الله شيء بيوش على خزمة
1: أنا حساب كربوه كم ها
0: بخو باين دس ماس
1: بخو حساب كربوه كم مادام تو عدد بخو حساب كربوه
0: كرة دس ماس كم بخو من دش ماس بخو
1: زار جادو عايخير بخو
0: كرة بس آخر دلابم يا أخوا بوي يا ربي خوا سلامتك يا أخوا
1: ربي لبرالا
0: لقال جيانا شوني
1: والله جيانا كم
0: جيان جياني خلق شونا
1: والله جياني خلق رورا لم وقتها باشني
0: يا ربي
1: خوي دورا معاشك النية وخلقك هلاكة وتشتك قرانة
0: شد قرانة
1: شد قرانة
0: يا ربي خوي دورا سلامتك يا أخوة كاشن قرنقا إنسان لجيانا قناعتها به
1: والله قناعتهم هيا
0: بنمونا همو معي وشتيك هما أنا دل ما بي خوش به
1: أرى والله راسك
0: يعني بنمونا كابراء بقاليك
1: بلي
0: دلي بي خوش به
1: واي واي راسك
0: من لشم ساخة دلم بي خوش
1: به واي لخوا
0: أنت نامو معنا بيت؟
1: بوخ وعلى الشاغي لشاغي سر حميتي
0: بخوا راسك
1: لشاغي
0: بخوا همو دنيا هي تو بي
1: والله اللي دولة جان لشو ساغنا برورا همو دنيا أمتا جيه انتو بي أو ناهيني أو أوي برا ناهيني
0: نبخوا أيها اللي تكير لدائي ويانا خلق
1: نو والله اللي دشت
0: ألا لا دي لدائي بس دمك اللي تكيا يا
1: أنا والله واح زور دست على زيادر
0: دست سنيا
1: دست على واني
0: بي آه زور جنية زور جنية لسي قد يا بوي
1: لا باو فتي
0: باوفتي؟
1: بلي.
0: أنت يا ربي خوا سلامتك يا
1: خوا. يا ربي يا ببارك
0: الله غير ما تشيل يا كيم ببارا.
1: والله يكتم بو أش.
0: آه وش كي كيتوا؟
1: آه وش كي.
0: زم وش كي كيتوا بو تشيش خوشة.
1: آخي بو تمات وبعد.
0: تشيش وش دروس تكاي؟
1: نبى خوا كتير كم يكتي خم لبين مشوتو
0: تشيش. أو دروس تكاي.
1: أنا والله.
0: آه ده يلاش يساف يا ربي.
1: قال يا خوا.
0: جا والله عمل لنا وبامي يا خوشة. لنا وهندش لها يا.
1: أنا والله.
0: عندي بلاتوني بيو كي خوشة بيه.
1: ولو جي معملام كحو كان بهزار بي بركي بدل من بوق رتاو ابو
0: اه ما مد بدلا
1: ام مبدله
0: ام مبدله كنت انا بلا خدمه تاعي
1: با قربان

0: لم شاري ما كنت خليه أسكتي بس لم شاري ما يقوم أنا بينه وما يقوم أنا
1: سعر بخوي تكي ل
0: على خانقة وهذا
1: لا دي وخانة وهذا
0: ما أعرف واه بيوش مصي خوار بس
1: أنا خلكي تكي من خلكي بقى كي أنا
0: يوش قومي يا من يوش براقي شاي من حالك سلامة
1: يا أخوان همشة سلامة
0: سلامة من إيه
1: وش مصي خوار ما
0: أعرف واه
1: أمر بس يا واه كم أمر يبقى أنا بتاعش الجرينجا إيه ما لرجعنا قد يوش طالب زين كهمانة

0: رحمه الله
1: يعني بوشت سادني كان ما
0: خاص كسي قد يشتيش نزاني قد يخوش نزان
1: بله
0: هاد كسي يشتيش يهب قد يمزال دعاي ابي قد دعاي خول بري قد لك خول داتو كاك
1: واه
0: قد يشتيك لا رئيسي لي بكرا با قد يمزاني تدا تشو تشو بس غورش بي
1: تشيشتيكي رجاني خوت زو زو خوش لك هميشا استكي نعمتك
0: نعمتك اخوا هو بداتك الصاغ سلامت بي
1: الصاغك
0: يقول لهم شتي باش
1: لهم سلام اخوا
0: فضل اخوا بس تو
1: دوكمان ابي ما همش تيك خو مان خوش بي
0: همش ابي همش تيك خو بس كنت خوش بي يعني خوش نبي ناتواني
1: بالضبط من او قات جوانك لا برتو يا
0: عم لحظه
1: اوتوم بيلي كافيتا مالو مناوطه
0: الحمد لله صحتي خوتا مالي اخوا ابي انسان
1: همش تيك ابي
0: خوش
1: خوش بي
0: خوش بي طبعا اشتك خوش بي ناجيتي وصل اشتكان
1: واه
0: واه
1: دوكمان تاتشان يا خلق قدري نعمتي خويا زاني
0: والله هسك هسك صوبر بيناي خوي ما في خوي خدي شكاني خوي زاني باشا خلق مو خوي بشي باشا اقول لي هاو دابا خلص شي خلص شي يلاقي
1: بيغمان بيغمان حتى نعمتي او نعمتاني
0: حتى خوش بيه بدا سابي خوش بيه زياتي خدمت
1: خوش شي من تو
0: طبعا
1: اگر كسك شي خوي خوش نبي برانا كم شتي خلقي شي بلا او
0: قناعات باش لها بهسك شي خوي خوش نبي خلص خلص شي خوش نبي
1: واه
0: هذا شيء خوش خوش نه خوش خوش نه
1: بمعنى واو خوش
0: الحمد لله واخو
1: اجتو اجر
0: اجر مالي خو ابي اجر قلنا يعني انا يعني قوم شكرنا بم خوش خوش نه
1: شي دوا يا خوش وسني خوت براسي وزوزو غيرغا
0: اجر خوت خوش خوش خوش ارز خوش خوش دخلك شكلي
1: بمعنى
0: بمعنى هذا زوز كوتو ابي
1: بمعنى هروا ان شاء الله مشى تمندريش
0: ان شاء الله يوصل
1: انت واصل رز معني بو تشي خوشويس
0: خوش بخير
1: بس باز بو زنابي

0: صالح حاجي السلام عليكم.
1: سلام بخير.
0: شلون يا حال؟ يا لك ايش بكاف؟ يلا اللي هناك.
2: والله ديري يا ابو شوي.
3: او اسباري، قال لي انا اسباري.
0: او دنقباس شلون؟ لك قال لي يا لك انك يا قصيش مبوك.
3: والله عيب ماني، والله عيب ماني، اما انا باش ناخذ
0: لا خواب هذا ولا خاصه.
4: والله روجي دور راه، كيش روجي هيك عمو روجي.
0: ليه بيتوا؟
3: ولا عم ابو شهد باب.
0: يا لك اما كان كان كمان بده
5: يا ريتك.
0: اما يا ريتك يا ماشي لساني يا مامشير.
6: مامشير
0: ابو ليه يا اخوه ليش صار يا اخوه مامشير تمي صاله خريشيت مامشير
3: طري.
0: لا انت قسم بوبك ام يا ريال تمي صاله خريشيت.
3: والله دمك لما
0: شنك
3: دمك يا ما لاديب لما نارب ونقل اختي انا ما تصير معنا قلت دمك لو هو اخر يومين
0: انت هسه صبرداري نبوي
3: اگر همون روشه نیم صلاتم
0: همون روشه یه
3: اگر نیم بیتا خطیم اگر دکمان اگر ایش دکمان بی
0: ایلا کشو نکش آنیه ریا خوش شم
3: ام
0: جوات هم وقتا نیم دروس کردو و بعدم گرم آیا
3: والله ایش جو یک معنی آخر
0: در لخواه مصابه ایلا مالا نیا رکن آکن
3: والله ای امانه ایوان مالا مالا ناتی نمالا رسی نیره
0: هل يرى؟ ماذا صار جادك؟
3: يرى خوشتنا
0: يرى كراوشة خل جايبيني
4: سجادين
0: خوشتنا كبرة تيزور
3: لي تبعته
0: كبرة
3: تيزور كله توب عشرة ثانية لا يشك نعم بعشرة ثانية ركابة
0: رنيا يعني سدو جاري تان دو جاري
3: تان دورة أنا ندورة إيش دوار أنا ندورة
0: دنق باس توشون أما بالله خوبه
3: تو
0: چه خاچان کمی باسی ام یاریم بوبکا اما طبعا لکون شاهب و جاران لما الله نام یاری اکرا و مجلس دروس تبو خرج خلق خرجی موبایل نه ابو یاری کان کرد و دوست بدی خوش شان کرد اسا اما نماوا کم بو تو یوا شو نا اخری کن استا
4: والله خریگه ک بی ایش یاد ابرای عزیزم خلق کیت ایشو کاری نیو
0: ايت بحكمي واخويا ايش تبي جازره
4: ما لا نقيش بخوا للرانيه وللرانيه وهاتوا متوا بس بوتاخي وارب كما يا ابو يكايو شي دام
3: بويا انا كبو
0: بويا دام
4: طلع ام بياوا كا رمضان
0: ما مشير
4: اخويا غير عمل لي النبي يا ري كما نستعمل شي ثاني
0: والله اذا ودي
3: يعني من دعوه تقريبا ديما والناس
4: مو بس غير بيا المنخصه كم بكم دبروي سريع من باب واربه من ذا
0: فرموا فرموا
4: حمور روزه چی اداره؟ حمور روزه یک روز نیه ببیاد و رای رو.
3: باور.
4: باور.
3: باور.

0: خالتي سمسمالي
1: بله
0: خالتي سمسمالي ولا تشي
1: هاتوم ولا اوكري برادرها
0: راح تستداني كي بكي
1: بله بله
0: برادري كونتا
1: بله بله
0: مش صعب لكو دانشي خوك
1: ولا لندن
0: لندن لبريطانيا
1: بله
0: اي توش لدرواجيت
1: بله بله
0: اي تمدريش بياخوا دم صالة اوروباي
1: لدوزار حوتو
0: لدوزار حوتو يا اخوه بيضلابي يسوق سرداني هاتي هناك سكاري
1: خلاص انا دينا وكسردان دين سرداني خزم وكسوكار ودايك
0: انت مباسي بريطانيا
1: والله باش عيبيني عيبيني
0: بس شو اللي مشغول يعني خلقك بعام مانيك كردن
1: والله عام بكسابته ومطعم وغسل واش
0: تعرف شي شكل بزوره
1: والله همو يشيك هي اروك غير همو يشيك بردسا اخو ايش بك همو يشيك بردسا
0: شي يشيك بنمنا
1: زياتر بو كردا كان خومن ماركيتا كان ايشي مطعم كان ايشي غسله كان
0: دلاكي شو زام
1: دلاكي شي زوده بله على دلاكي قال زوده
0: سو زور باشا بيزار نبي لو ولاتا
1: والله بيزار نا والله
0: بيزار
1: نا
0: مرتاح الى بريطانيا
1: والله من وكو خوم لا شو أنا إيش ما بي مرتاح
0: تواو إنسان شو إنك
1: إيش كارد بروه مرتاح إيش كي
0: بروه
1: بله
0: ويتر برجوندي إنسان اللي شوية بيت أو شو أنا
1: أبي
0: مرتاح
1: بيتا بتأكيد بتأكيد
0: إن جاء أمر بس أواكن تاشنت غرينغ مروف أو شتاني كهيتي بل ما إيش كي خويتي لشساخ كهيتي منالك كهيتي هاوسريتي هم وش تاني كهات لرجيانا
1: بله
0: أجا شتكان سادش بن ضل ما بيان خوش به
1: بتأكيد بتأكيد هم وش تك تو أبي قدری بزانی.
0: اوی
1: بچوار دو تویتر هر ل دایک هوا حتی او کن وگات هاوسی و برادر ویتر حتی کوتای.
0: بله.
1: همش تی قدری خویه و تام لذتی خویه. تر لیره بیا ل در وی ولاد بی. او شنی لیجی ابی رزی لی بگری پاک خوانی را بگری. او.
0: وای شنی که خوش بیه.
1: بله بله. ابی او شنی خوش.
0: یعنی با اما جکت نه پارک نبی.
1: نه نه نه.
0: حدش ات هبی باشه نکه. و رزی لی بگری.
1: ابی سامن دائما. لگه کچکه ما هاتوم هاتو
0: باله
1: ولی با بو ایره آوگا خواه فریده ده سر جاده اگه
0: باله
1: تیگه راست اگه اویش ایره نبینه بلام اگه توش سیدی که ایره رو سیگه تا او سر زبله نبینی شتگی تیگه
0: اصلا لی خوالی دین یا؟
1: لینیه اصلا بروه تا او خوارو لینیه

0: طبعا هو خلق ما رفقت عن كيش
1: بام
0: ساني وراء لما ليه وين يعني لما ليه وين
1: فرقينيا
0: فرقينيا جا أم يوانداريا طبعا أمرو بابا تقام لسر أو بو كامروف خناعاتي هبي ببوج يعني كيدي بجلو برقت برشيواتي رخصارت بإيشو كارو كسابتت بو ناني كهتا ضلب يخوش
1: بي
0: يسا أما كبدا سوية وبعني نانا
1: بلي بلي نانا سير سري خوت
0: أبي ضلب يخوش بي وايا
1: وارا وارا
0: وانا خلش يكبي
1: نتواني زامن نانو آيو تو لواني ببلا وقوشتي حاني كزند
0: أي أوانيا
1: وارا
0: وارا أي شون
1: بتأكيد وارا
0: جيان بسادي وزوارا
1: بلي بلي عارا والا
0: يعني جليكي سادة جيانيكي سادة شيرجيكي ماسخيني جيانيكي
1: والا
0: قبونية تو لخانيشي قوريا بي
1: والله واه دبي مرتاح بي برا دلد
0: والله واه ابي دلد
1: والله
0: ابي دلد والله
1: برا دلد ابي دلد والله من بيو
0: شتا سادة كان جان خوش ويسن بنا دو
1: بالي عارة والله حتى خلق سادة بي ساد جنابتون كابراكي سادة ناو خلق اخو زور خوش ويسن
0: سلامت

0: يا اخوه بخير بيان سر تشاو
1: يا متشايو ما سكر
0: بس اخي
1: سلامات
0: يا اخوه بخير بيسر
1: قربانا تو رايتو شي لا صرخ سكاني من بحث اخيك شبيت ولا هر بس ما المغلى فيك اخو عم زي قاعدين قربانا
0: انسان كان قناعات يا ابو بشي كخوا دا بي سرتا يا كبو دس بي سوي سي سلو خوينا قاعدين قناعات بو دروز بكا كبران بركي بزاني لازم لاني قلت لكم دنيايا اكو تايبي دي اروا وابريتا وانسان بابا شي خوي يقول لك دا بي قناعاتي هبي قناعاتي بو دروز بيزور سري ساري خوينا كابتا شد استفاده لي اكا تلو بشي كا شدني مقصد بون انسان قناعاتي بو دروز بي بابا شي خوا دا دي لا حج بناك بي الله شوينا كاي بلا انسان او نلشي ساغ بي او قولتين نعمه خوي يقول لك دا بي قناعاتي بو بشد لي كخوا يقول دا بي بتاشيد سركوتو بي
1: باش تاع صاغ ان شاء الله همشي الصفر واخواتنا غاصاوا بها
0: بس بيان شاو تو اخوات
1: باس بوم يوان دارك
0: تاع كاع بيان شاو بالمارج اللي طالع شينا كامل عم شاو
1: بيان شاو شلون بخالف الرابين غير صفاصانه بقربان
0: يقول النايب ومعطى بقران كاي شاو
1: غير مساخ
0: يا شاو اخوات
1: كنا مساخ قربان
0: يا شاو
1: غير مساخ يا زور صفاصانه كان بقربان يا بطنا يا اخو اي ترى ما خلقكم معرفتي عفوا بقربان ممنون ما خلقكم معرفتي خلقي چه جام دوباره ز خلکی تکینو خلکی تکیش به شواز گشتی او ها خاونی میوانن خاونی سفره خوانن خاونی دیو خوانن ان شاء الله میشه او دان به هم تکی هم مالکان یوش تا گوشاره کی تر تا کو شونه کی تر به خاطر نسبرمو علیک السلام که عزیز جان خاطر نگم

0: بلياردي فريداني منال لسر جادة لشوينان لشوينة قشتية كان زور بوا
1: بدوي تشيروكي دو مندالا اقرم كلا سنوري كركوك فريد راونو هن راون بوا من خوشخانية ليرا ناوي لين راو عبد الله
2: ماكو أهمية مثل الأم
3: من وكو يكيق لمن دالكاني خوم سيري دكم وبردوام خميلة دخومو كاتق نخوش دكوه تاو بوي پرشانمو
4: كس ويستو يتيكي حالي بقريتو أمن الله ليرا ناوي عبد الرحماني لين راو لروجاوي كركوك تيمكي أمني لا كاتي أركابون لمصلا وقراونة أبو كركوك لسر رجاي دوزنا ولا لا تاسيك دان روا
5: حاولاتي هبوا عواتي أبو أمنا الله القريتوا أو الناس سرداني مستشفى كي كردبو يعني أيود وكو أمني هاتو كمن بو بيتم بدايكي
0: رنگا پچو کرگ حاله یکیان کرده به لانجامی او حاله منالگ دروز بو به
6: پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمو حدی لسر جبه جبه کن فرمی نخیر هیچی لنکن هتاکو منالا که ده
0: اما بزانم حل گرتنوی منال حرام یا حلال
7: اهلی علم بو ام ضرورتا جوازی انداوا
8: تبانی وکو بناوی کسیگ بینی حرام جایز نیم
9: ابی بزانی که منالی ام دای کباو کنیم

نوسراو راستي سروكاتي انجمني وزيران كاتو وردكاري ياساي بروساكا روندكاتوا اشليت دعوا كان دنگ دام ببروجي اساكا دوا بخشت وتبجي حسيا كان يمن دليب لباكوري درياي سور كشتيكي نوت هلغري سعودية انكردوتا امانج لدون او چه ديكش كوبونوي هزاكاني اولاتيان بردومان كردوا جغتي شكاتوا هرشاكاني ان لسرب نماي ولام دانوي گمارو با گمارو

0: حسب بزوبرز دكتور درو احمد رخريد ومين لوتكي غدا للرجالاتي نارات كلا كمابي
1: زوس باس
0: باز
1: بويرش
0: زاني لك انا
1: سواس انا زوس باس
0: باس
1: بويرش
0: ايك لا كيش باو كاني خلكيش باكر نيسكا وهني كاس دوينا خواردن يكسر توشي ام كيش ابن اتر زور

0: روشلاتيه باكوره باشوره
1: يعني استاجر اجنبي ايام تركيا بيت ايره او غريبه
2: او غريبه اللي ربا له هو ما كوردين
1: لا ولاتي تركيا بعام شيلا زور رز لجيراوا سو يكوتر بوا في زي برانبر ناكن بلام لاي خو ما كوتري بخوا هر شي دانتي دريغن ابي هتا ما شوربه بخوا
3: بو من روسيا جوانتر لهمو ولاديك بس شاري اسطنبول براستي تايبته

0: تو بخير هادي كتوما
1: بلي اسكت يا هاما روجانال دابا شو مي رياضة يا بوها غيرينغ بت الفيري بري همي عازب احسكي.

0: تو بخير هادي كچوما
1: بلي اس كچوما روجانل دبشو مريازه يا بو هاجرينج بت الفيري بري هميه از بحث